0: الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: Bringing communities together, broadcasting from the Pakistan Muslim Center, Link FM.